rahab ka natballum lak rahab ruchlev kimal kte kimal kamma e akhmayi taqwnaq nakhbi kirabrash ki bantrar chulik rnukik rbishik tra rahab ka rahab ruchlev chikbi ay tsikol bitol qat tabka qawq ashaq tika mutq ayak tika mohmeh tq amasta kinka atet atkolachka atkolachuchlev at anmarshinchka at anmarshin ruchlev krakara tiya sipach chka khlol kshur chuwach qater ruchlev chikrara nekka kunutslah بيهرشن سقيل بجيل كرارا تملوخ بجيكو خميخ ترشلانكا ترقولكا ناوخ كشين ناوال انتيوال تيا اوتلاخ تاق بيه بيه قسخي كريخ نبيه حتنا مت جواج جن كاخون اوتلاخ اوتيل كيلاخ تاق كيكو تيمال كيلاخ تاق اوتيل تيا سيبا كا Kerana cincik kisah cipam kikas limaan khilat mia. Ay atet atun rkan cipak kalhai. Rasa kalhai cipan nawak. Rasa nawak. Uwuk. Hunak pu. Tepe pu. Uk kemats. Alom kahalom. Ish biyakok. Ish mukanek. Rte termamak ih. Rte termamak sak. Kerana terselaan kah. Pekishkahak ih. نق امر نق ايك بتاق قوشواج قوخنال تملوخ بچكا خميخ كنا اوخ قطيت قمما كرابراش كيبان كرابراش كيچول اي اخماي تقبنق نخبي خابرا خابا كيتيخ كنا اوخ چكنا تاخ لملخ اخابر شنچكا تساواج تا تساواج قطي شقاحق ايخ ملتيوش تر رخابكاخ رخابرو چليب شو ياسي باقا سليمال شنكاميك نقوبا كاتران نخبي كش

كأرور يك جوخ أرشن أخت أونيل رخلبين روينال روكيه رباقنال كتون رئيل تناجنق مخون قاس ألاختا رجوخ أكيبا هون إيخ بطرانات كوينوا ناكوتوخ أطلق قاس لمال ركم شي كبلخ يبلال لسان رئيل رشن يتيل تقشبيلان رئيل يتيل تخجوخ أ خخرش موان شنال ساخ إيتيال تقشبيلان رئيل شقا باشين ملون رئيل هون إيخ رشينك أتبال رشين إيتيال ناوخ أتسلاخ جوبيت

0: Lamlah rakhav rukushka, ailamlah rakhav rukush ruchlev. Prubik ha nakmeltiusir kinkachiva, eshven khilal ses eskshaniel qsin esnmak eskokok eskolvabe qatnamet eskolchitaqya eskolnat eskolnqa meltius chiva nok esbila traq or il traq sama nekrakarachqa نقملتيوشيخ تككون خلال بنق اكل قطنمت اكل تتقيا اكل نات اكل نقا هيك ايون هيك كستومبر رشن هيك تنمت ورشن قطنمت ابسا دي برنسيباليس كيبنون كيبلون كيتتون تكسماخ بتاق ارميت خاي قاس جولاخ كيبنون بترا قاس نكنوخ كيبنون با رمال را قاس نرقا خيك سونت بكيبا قاس نكيكي كوتا نق كشبيلا نق رقاهب كيبا إيخ إيخ نق كيبيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كرا نقمل تيوشيخ كنك أجيبا رخاف كاخ رخاف رجليف تشلانت كا إبكين ترخاف را أقا نقرا كرا تشقا نقمل تيوشيخ تشكا كون خلال لبنق خيكول قطنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول شي تقيا أباخني ترق سنكاش تخوا رتخ بال قطنامت ملتيوش جيبا قس نق إشبيلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت اش قمما ملتيوش جيبا قس نو قبي بيخ ترق ارئيل ترق بانيك انكش كوش لانا تشقيخ نو قينا تاخ ملتيوش كتيبا شقش بلا خي ترق برا خون ورق سماخ هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خار رخف رو جليب شتو ياستي باق قس لمال رشن قيخ چواق خميخ چكرا شتقوريك خيب كين تقشتو مخ ارئيل رمال كرا خبرا سماخ ما رشن خبرا بو ببو خنبيخ كن كارو بي جيبا چواق چك تا چواق چك قدية
1: شاسي بايلترا نويل دي چوشتاق دي چينو پانا وچوچ دي اخ بلكي بانيكي شاسي بايلترا نويل دي چوشتاق دي چينو پانا وچوچ دي اخ بلكي بانيكي جلان اوز كخيل چوقا كخنق كخيل كالو اون بايلترا
2: مختاري اختانيم ماس امبورتان شنا كسلمات چونسا غبي فوركي چپان كوپراتيبا توكويال يا مختانق تكريخ انيم شين كوپار شنا يكاپاق چپان توكويال 2026
3: تقني اي كابا افاق خونجوال افشنتت
2: كتقيبا كوكين اتتكا خون تراتشكا ماس دي ميل بريميوز
3: ايك اتتنا تكوينة ناتوك خونجكي خول اي 27 كيشكوبا دي غولازوز رشن خوميل باك
2: قاس فازيل نابن بارتسيبار

0: تخكون خلال قرفنقيل قسخوخنا لاخي قفت تقاق بانيك كل قاق قاترن خلال
1: شخنيت را إشخي
2: أتش إي
3: إشني أكالا
4: تقا خريخا
0: ما خوني تيخو بنقش تيبيغري تبامر قسلي مال ما خوني تيخ نكوي ساسكنا ما خوني تيخ شتوقل تاروتي مش كل أخونا تنق نيتيرنا نار معك مش كل أخو بنق نكتر تيبيغ نقصاخا قيخ تقا نكتر كوي ساخ خراخي أتنق مؤتتا نك اتوختو اك مخونا قصاغ تاقيخ خراج نق نوبن كوف جوا نكت كونا نكتبع تقا نك اتوخا ناوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شباخ نيزرخي نخبيتك عال ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو مايون تاعت كولا تاتا تشتن مايون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نك كونا نق تاقيخي نك كونا نق لقوغ نقي نك برقان ساخو تسلاخك اصلي مال قشين تقكون خلال خبره خونا اوغنيا تخر ماش اديسا موندو رينوفادو تشقا رماش خبره الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخا خون اوتسلخ خستيسيا تشقا نقت نقولك يا اترخ ايفناق تشقا خون تنمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلاش
5: راديو لا فوز دي اتيتلان

لال خبر خير بيان نقش منطق كنا وخير أنين كبير كخي موسئي تريخ سان لوكاس توليمان كراكان كي كايان كيسونا تريخ نخيدا نقش منطق تنامت خاكا سان لوكاس توليمان نبيغ لا إستوريا دي غواتيمالا شبانغا فندار A mediados precolala o caralala el siglo XVI bichzig data aproximadamente caral kmir en 1540 pero majo un fecha exacta ya tanak cantat rijer refundación jabrekat na meter sin jabra tiempo نخارا تيامبو تقشوه لا سان لوكاس توليمان اي كلا خون مكاهو ناق كمالك اموز اي كراكا تقشي موريخ نكاهون كي كتيخوه ناق جبام كاستي اي كتقيخ نكتكيز اي باناق كراش كيبان كون خلال انديجناس خارا تيامبو اي ارغانيزادوس اي كراش خا تقشروه لا كمال اسبانيوليس خونجوا ارغانيزاسيون شمانتاكاش كاتسا خاراقيخ Acá en San Lucas Torimán traga profundos rushe el nactat cuquín ectet y cauma los mayas hará tiempo y con la jumca rinca cachiquel y con la rica chiquirin San Lucas to rinca etnia tutuhil y cara rubí sel patri habrá viajen bella tra lugar del tallo inclina el tallo carangbir O Bartra, de consajo a Rubí Trig, Tzok, el Tule, Tzok, Pekzokbal, per Tule, en lengua náhuatl, Kachkivach Mosquí, el tallo, Karan Kibichtra, para tiempo. Karakarabaluan, la historia de San Lucas Tolimán, Takikari, Kachkisasa, educación, Chpam, Karan Kibichtemos, y, porque es que Chopkie, Bajón ja educación cuquín que congelalga los mayas. Pero jara tiempo col ja educación. Chic y humor vial tramet pinak jaraqí. Junto a secre que sach eta kasher ola. Pekir que jiesi yo barubí ni kedah y resin San Lucas Tolimán. Inclinación el tallo o tzok. Hola Rusie, Chusheya. Pesatra, Tuliman. El Tule.

0: Llegó mayo, el mes para celebrar a mamá. Y en Agencias Wyatt y Clan tenemos el regalo perfecto para ella. Acá encuentras lavadoras, refrigeradoras, cocinas, estufas, comedores, licuadoras y mucho más. Aceptamos pago de contado y tarjeta de crédito sin recargo. Y lo mejor, puedes adquirir tu crédito fácil y rápido. Solo debes presentar DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. ¡Te esperamos! ¡En confianza, entre amigos!
1: شخنه ترا اشخي
2: اچ اي
3: اشني اقلا
4: چقا خريخا
5: ما خونيت اخو بنقش تي بيغريت بامرك اسلي مال ما خونيت اخ نكوي ساسكنا ما خونيت اخ شتو قلت روتي مش كل اخونا تنق ني تيلنا نار معك مش كل اخو بنق نكتر تي بيخ نقا ساخ قيخ چقا نكتر كوي ساخ خراخي اتنق اوتتا نكو توختو اك ما خونا قساخ تا قيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكت كونن كتبا تقانك اتوخنا اوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبه نيت رخي نخبيتك عال ملن تقريش نكي كونن كت كيتو ما يون تات كولا تتا تشتن ما يون تات كولا تتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نق كونن اق تخيخي نق كونن اق لقوغ نقي نق برقان ساخو تسلخك اسلي مال قشين تق كون خلال خبرخونا اوخ نيتخر مال اديسا موندو رينوبادو تقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمعها رمال نيتاخا خون وتسلخ خستيسيا تشقا نقاش نقولك يا اتراخ ايفناق تشقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كل خلاص
6: Desea incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
7: Este dolor de muela no me deja comer.
8: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
9: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.

شي جواتنا يا شهر تقبلتنا ميت آتي تلان صراحة برقير شنقي كميك خويبس اوكاريستيكو بانسرا قاش خبون صاحب كين لا ترانسميسيون دي لا سانتا ميسا desde la catedral Xingatnamet Solola en memoria de San Cristóbal Magallanes y Nicachek Mártires. Bansarakachka, Ershenkich Kamek Shventaja, ofrecer Habrakach, Ershenkich Habramis, Ershenkich Kamek Jueves.